0: Es el mediodía, a las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Repulsa y dolor por la muerte de una madre y su hija asesinadas por el padre en Alicante, donde hasta ahora se concentran los ciudadanos. Una hermana resultó herida, acuchillada, pero está fuera de peligro. Nuestro compañero Lamberto Calduch, desde la plaza del Ayuntamiento de Alicante, saludos.
2: Saludos, buenas tardes. Pues sí, a esta hora se guardan 3 minutos de silencio aquí en el Ayuntamiento por las víctimas del presunto crimen machista ocurrido ayer en una partida rural de la ciudad. Las fallecidas, como has dicho, son una madre de 55 años y su hija de 20, mientras la otra hija de 26 está hospitalizada sin que su vida corra peligro. El padre, supuesto asesino, también fue hospitalizado, pero ya se encuentra en el cuartel de la Guardia Civil. Los agentes recibieron el aviso a través de emergencias sobre las 8 de la tarde. Al parecer fue la hija superviviente quien llamó al 112 y dio la voz de alarma. Cuando las patrullas llegaron al lugar, encontraron a las dos mujeres fallecidas y a los dos heridos, que fueron trasladados a centros hospitalarios. Pilar Bernabé es la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
3: Si se confirma la muerte de Lourdes y de su hija como violencia machista, serán 6 las mujeres asesinadas en la Comunidad Valenciana por violencia machista.
2: Según fuentes de la Benemérita, todos son de nacionalidad española y no constan antecedentes en el sistema Biogen, aunque continúan las investigaciones.
0: 016, el teléfono de ayuda de socorro a las víctimas de la violencia machista. Estamos en Sevilla, aparatoso accidente mortal de un trabajador al caer al vacío desde una plataforma. Más datos, Carlos Real.
4: Así es, ha sucedido en Villamanrique de la Condesa, municipio sevillano. Concretamente ha ocurrido en la calle Sor María del Coro minutos antes de las 9:30, cuando el 112 recibió una llamada alertando de que un trabajador caía al vacío mientras realizaba labores de mantenimiento en el jardín. Al parecer, el hombre se precipitó cuando se desprendió la canasta de una máquina elevadora desde la que podaba los árboles. De momento, no conocemos datos de la víctima. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que falleció en el acto. El 112 ya ha activado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
0: Termina la declaración como investigado del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, ante el juez que investiga el rescate de Air Europa. Ha respondido a todas las preguntas. Gemma Alfaro, ¿qué más sabemos?
5: El vicepresidente de la SEPI ha negado irregularidades en la concesión del rescate Air Europa. En el momento del préstamo de 475 millones, él era presidente en funciones de la sociedad de participaciones. Ha reconocido que hubo reuniones ya en junio y julio de 2020 a 3 bandas, SEPI, Globalia, que es la matriz de Air Europa, y el Ministerio de Economía. Antes dicen algunas fuentes de que se abriese el plazo para pedir fondos. Recordemos que finalmente el rescate se concedió en noviembre. Gracias a esas reuniones previas, reconoce Lora, sabían la situación de la aerolínea y por eso el rescate fue tan ágil. Ha contestado, como dices, a todas las partes, pero todavía la SEPI no ha aportado la documentación que reclamaba el juez, entre otras cosas, que informe de los participantes que asistieron a las reuniones del Consejo Gestor que concedió la ayuda.
0: Durante la ola de calor de la segunda mitad de junio, 2/3 de los habitantes europeos, más de 400 millones de personas, sufrieron temperaturas superiores a los 35 grados al menos una vez. Son cifras del Observatorio Europeo de la Sequía, superiores a las de la ola de calor de 2003. En España siguen subiendo las temperaturas, se espera una posible ola de calor a partir del domingo en la península y en Baleares, con máximas que podrían superar los 42 grados, Mónica Marguenda.
6: Lo peor se espera entre el domingo y el martes, con termómetros por encima de los 40 grados en el Valle del Ebro y en el suroeste, en zonas de Extremadura y Andalucía. En lo inmediato, este viernes hay 8 comunidades en aviso por altas temperaturas, 3 de ellas, Andalucía, Extremadura y Galicia, en nivel naranja por máximas de hasta 41 grados.
0: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Emisión en árabe.
8: El bazo árabe min idaati Hispania al kharijia.
9: الصديقات والاصدقاء طابت اوقاتكم اينما كنتم واهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من اذاعه اسبانيا الخارجيه. معكم من الاستوديو محدثكم احمد يماني وشيرين الدجاني ومن الهندسه الاذاعيه سالومون ريدون.
10: حثت عدة منظمات غير حكومية في إسبانيا المهاجرين غير النظاميين على التسجيل مع اقتراب الموعد النهائي لعملية استثنائية لتسوية أوضاعهم بشكل جماعي. وجذبت العملية نحو 1,000,000 شخص خلال أسابيع قليلة، وانتهى الموعد للتسجيل يوم الثلاثاء الماضي. ويقدر عدد العاملين في إسبانيا بشكل غير رسمي بنحو 840,000 شخص، وقد يستغرق الحصول على وضع قانوني أكثر من عام. وهناك أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين ضمن خطة حكومية لدعم الاقتصاد وإظهار قيمة حقوق الإنسان في البلاد. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي جعل هذه الخطة شعارا لحكومته،
11: hay una cifra que resume perfectamente lo que está en juego. Sin inmigración
10: ستخسر إسبانيا 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2050، كما ستخسر 22% من ناتجها المحلي بحلول عام 2075. ومن جانبه صرح رئيس حزب الشعب البيبي ألبرتو نونيز فيخو بأن الحزب يوافق على أحقية أي شخص يثبت صلة قرابة واضحة بالحصول على الجنسية الإسبانية بموجب ما يسمى بقانون الأحفاد، ولكنه في ذات الوقت رفض فكرة أن هذا القانون يفرض دون قبول. كما حذر فيخو من أن عدد سكان إسبانيا قد ازداد، ويعتقد أنه لا يمكن لأي دولة أن تتحمل هذا الوضع لما له من تأثير هائل على الخدمات العامة.
12: El Estado no puede decidir en qué circunscripción puede votar esta persona y en defensa del Estado del Bienestar de nuestro país, porque evidentemente 2,600,000 más supone un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos y del Estado del Bienestar de España.
10: وأكد رئيس الحزب الشعب بأن الفساد لا يتوافق مع كون إسبانيا دولة جديرة بالثقة في أوروبا، وحث المواطنين على عدم قبول الفساد السياسي الذي يعاني منه إسبانيا كمرض مزمن على حد قوله.
12: No aceptar como una enfermedad crónica la corrupción.
10: إنه مرض حاد، ورم خبيث يجب استئصاله. إنه الحل الأمثل لمكافحة الفساد ألا وهو الانتخابات.
12: Y la cirugía es elecciones.
10: ويعتقد فيخو بأن مشكلة الفساد لا تقتصر على الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني البيسوي، بل تمتد لتشمل الشركاء أيضا، حيث قال لن يكون هناك شركاء في إسبانيا مستقبلا قادرين على محاسبة أي حكومة على الفساد، لأنهم كانوا أول من تواطأ مع أكثر الحكومات فسادا. وفيما يتعلق بفنزويلا، دعا فيخو إلى مشاركة إسبانيا في إعادة إعمار فنزويلا بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب هذا البلد.
12: ¿Cómo es posible que haya 8 millones de venezolanos exiliados?
10: كيف من الممكن أن يكون هناك أكثر من 8 ملايين فنزويلي في المنفى؟ ما نشهده الآن في فنزويلا مؤسف، وإسبانيا يجب أن تشارك في إعادة أعمار فنزويلا. وكان قد أثار قانون إسباني بهذا بمنح الأشخاص المنحدرين من أصول إسبانية حق الحصول على الجنسية، أثار هذا القانون جدلا سياسيا حادا، إذ اتهمت شخصيات معارضة من تيار اليمين الحكومة بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات العام المقبل عبر استقطاب ناخبين جدد. وأظهرت بيانات حكومية بأن ما لا يقل عن 544,722 شخصا حصلوا حتى الآن على الجنسية بموجب القانون الذي أقر في عام 2022، وسجل نحو 3,000 في السجل الانتخابي، ولا يزال نحو 650,000 طلب جنسية قيد المعالجة. واتهم سياسيون من تيار اليمين هذا الأسبوع الحزب الاشتراكي بالتدخل في طلبات الجنسية الواردة من دول يرجح أن ناخبيها لا يدعمون التيار اليمين، وبالسعي إلى تسجيل ناخبين جدد في مناطق تنافسية لضمان بضعة مقاعد إضافية. كما دعا حزب فوكس اليميني المتطرف إلى تعليق التصويت عبر البريد من خارج البلاد. تأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ضغوطا متزايدة للدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل أغسطس آب من عام 2027 في ظل جمود برلماني وفضائح فساد في دائرته المقربة. وهذا ما قاله زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو لإذاعة إسبانيا الوطنية. بما أن الأرقام لا تصب في صالح سانشيز مع الناخبين الحاليين، فسيرى إن كان التلاعب بالناخبين سيفي بالغرض.
9: أمر مجلس مدينة مدريد كاسا عربي أي البيت العربي بإخلاء مقرها التاريخي في مبنى مدارس أجري بحلول الأول من سبتمبر أيلول من هذا العام، وبرر رئيس البلدية خوسي لويس مارتينيز ألميدا هذا الإجراء بالإشارة إلى وجود مشاكل هيكلية خطيرة في المبنى وسوء الإدارة المالية خلال فترة تولي المديرة السابقة إيريني لوثانو منصبها. ويتهم مجلس المدينة الإدارة السابقة بالتسبب في إفلاس المؤسسة مع خسائر متكررة تقارب مليون يورو سنويا وفقا لتقارير ديوان المحاسبة. وسيستعيد مجلس المدينة ملكية المبنى للطراز المعماري نيو مودخر أي المدجن الجديد المميز لإجراء أعمال ترميم عاجلة وجعله متاحا لجميع سكان مدريد. وعن رد فعل الحكومة أعربت وزارة الخارجية التي تشارك في مجلس أمناء المؤسسة إلى جانب مجلس المدينة وحكومة مدريد عن أسفها لهذا القرار، يعتبرون عملية الإخلاء بمثابة خيانة مؤسسية مطلقة وهجوما حزبيا وسياسيا بحتا من قبل مجلس مدينة مدريد. هذا ما صرح به الميدا، قال:

لقد صرحنا حينها بأننا نمنح ثقتنا لإدارة كأس عربي بعد انسحاب حكومة مدريد، واليوم أعلننا في مجلس أمناء كأس عربي أننا استعدنا حيازة المبنى واستعدت حيازة مدارس أجري، وبالتالي لا يمكن لكأس عربي البقاء في ذلك الموقع مع تحديد مهلة مبدئية في الأول من سبتمبر لإخلاء المبنى. لماذا اتخذنا هذا القرار؟ لأن كأس عربي أصبحت إقطاعية شخصية لكاتبة سيرة بيدرو سانشيز ألا وهي إيريني لوثانو، وهذا وقد أدارت إيريني لوثانو الأمور بشكل سيء للغاية مما أدى إلى إفلاس كأس عربي، وهناك تقارير من دول المحاسبة تشير إلى مسؤوليتها المالية. أعلننا حينها أننا نمنح ثقتنا لإدارة كأس عربي، ولذا كان من بين عواقب تلك الإدارة الكارثية التخلي التام عن المبنى، ونتيجة لذلك بسبب الإهمال في الصيانة يعاني المبنى من مشاكل هيكلية خطيرة. لقد حاولنا التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخارجية، لكن الوزير الباريس ليس معنيا بهذا الأمر ولا يتوقع منه أن يكون معنيا به، لذلك فقد أعلننا رسميا أننا سنستعيد مدرسة أجيري أو مدارس أجيري، وأننا سنقوم بإجراء أعمال الترميم والصيانة والتدعيم التي يحتاجها هذا المبنى بشكل عاجل، والتي لم تقم بها دار العرب أو كاس عربي أو بيت العربي أو إيريني لوثانو، وأننا لن ندع هذا المبنى ننهار، وأننا سنعيده ليستفيد منه جميع سكان مدريد. كان مشروع كاس عربي مضيعة للمال ومجرد خدعة ومثالا مؤسفا للغاية على سوء الإدارة. تركته إيريني لوثانو مفلسا وتخلت عن صيانة المبنى وهو يعاني من مشاكل هيكلية دفعتنا إلى اتخاذ القرار فورا وإبلاغ مجلس أمناء البيت العربي كاس عربي ووزارة الخارجية رسميا بأننا وصلنا إلى أقصى حدودنا. تتمتع مدريد بموقف سخي للغاية تجاه مختلف المنازل. نتذكر أن قصر ليناريس هو كاس أمريكا المملوك لمجلس مدينة مدريد ويدار بشكل جيد، لذا لا توجد لدينا أي مشكلة معه. نتذكر أيضا أن كاس سيفراد وكاس أسيا لديهما مكاتب تابعة لمجلس مدينة مدريد في قصر الماركيز كانيتي في شارع مايور أو كاي مايور. المشكلة الوحيدة التي واجهناها هي مع كاس عربي، والسبب هو تعيين إيريني لوثانو مرارا وتكرارا. أعظم إنجازاتها المهنية هو عملها كاتبة سيرة ذاتية خفية لبيدرو سانشيز، أقول خفية لأن سيرتها الذاتية المقدمة إلى ديوان المحاسبة تدرجها كاتبة خفية، وهو ما أثار استغرابي كمؤهل لمنصب المدير الإداري لدار الكاس عربي. لذا لا يمكننا الاستمرار، لا يمكننا السماح لهذا المبنى بالتدهور، وهو ما كان سيحدث لا محالة. ستستمر دار كاس عربي تحت إدارة وزارة الخارجية، وما نقوم به هو استعادة حيازة المبنى. سنجري أعمال الترميم والإصلاحات الإنشائية ونعيده إلى استخدامه. جميع سكان مدريد دار البيت العربي أو كاس عربي في الوقت الحالي لا يبرر مستوى نشاطها ولا عدد موظفيها لشغل مبنى ذي أهمية ورمزية كهذه لمدينة مدريد، وأنا على يقين من أن جميع سكان مدريد سيقدرون استعادة المبنى والحفاظ عليه وإعادته إلى استخدامه لصالح سكان مدينة مدريد. كم سيستغرق ذلك؟ ينص القانون أو الاتفاق الذي أنشئت بموجبه كاس عربي مبدئيا على ضرورة اختيار البيت قبل 15 يوما، ولكن نظرا لرغبتنا في عدم إلحاق ضرر إضافي بالبيت العربي

0: ومن أخبار الرياضة، صرح لامين يامال أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء فسوف يفضل تمثيل منتخب إسبانيا على تمثيل المغرب. أكد نجم منتخب إسبانيا أنه غير نادم على قرار تمثيل الماتادور على حساب المغرب، مشيرا إلى أنه سيفعل الأمر ذاته لو عاد به الزمن. ويملك يميل الجنسيتين المغربية والإسبانية، لكنه اختار اللاعب بشعار المنتخب الأوروبي في قرار أثار جدلا كبيرا في عام 2023. وتألق يامال بقميص منتخب إسبانيا وقاده لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا 2024، فيما يخوض معه ثاني بطولة كبرى ألا وهي كأس العالم الجارية حاليا. وعاد يميل الحديث عن قراره السابق بتمثيل منتخب إسبانيا بدلا من المغرب، مستذكرا الهتافات المسيئة التي صاحبت مباراة مصر الودية. وقال يامال في مقابلة مطولة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية عبر برنامج اللارجيرو: كانت هناك هتافات ضد المسلمين، وأعتقد أنها أزعجت الجميع، سواء السنغاليين أو المغاربة أو الإسبان المسلمين، لكنني لا أندم إطلاقا على اختياري، ولو عاد الزمن لاخترت إسبانيا مرة أخرى. لا أحب التعميم، لأن تلك الهتافات لا تمثل كل الشعب الإسباني. وتأتي تصريحات يامال قبل مواجهة النمسا أمس الخميس في الدور 32 من كأس العالم، وتم تسجيل هذه الحلقة من البث العربي قبل موعد مباراة إسبانيا ضد النمسا، علما بأن المغرب صعد إلى الدور 16 بالفوز على هولندا وضرب موعدا مع كندا.
1: ¿Alguna vez, sé sincero, te gustaría alguna vez salir de un estadio y que nadie te conociese?
2: Ojalá pagaría mucho dinero.
0: وفي هذا الحوار مع لامين يامال قال له المذيع: هل سبق لك بالصدق أن تمنيت مغادرة الملعب دون أن يتعرف عليك أحد؟ فقال: أتمنى لو أستطيع دفع مبلغ كبير من المال أتمكن من احتساء مشروب في وسط المدينة دون أن يراني أحد، أن يروني لكن دون أن يعرفوني، أعني سأكون سعيدا جدا بذلك. هل تتمنى تسجيل ثلاثية في مرمى النمسا؟ تأهلنا إلى دور 16، تؤهلنا إلى دور 16 وبعدها تذهب إلى الكافيتيريا المجاورة دون أن ينادوا عليك لامين؟ نعم، أن أذهب إلى الكافيتيريا المجاورة وأكون مع عائلتي نتناول مشروبا سأكون سعيدا جدا بذلك. هذا هو ثمن الشهرة، أليس كذلك؟ نعم، أنا لا أشتكي، كلا الخيارين جيدان.

0: نحن اليوم على موعد خاص مع الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد دسوقي، الطبيب المصري الذي يعيش في إسبانيا منذ أكثر من 50 سنة. الدكتور أحمد فؤاد دسوقي قام مؤخرا بنشر كتاب باللغة الإسبانية عنوانه حلم الساحر، 100 عام من الطب في عهد كلود بيك ومحمد علي. ينقلنا هذا العمل إلى مصر في 20ينيات و30ينيات القرن 19، تلك الأرض التي كانت تسعى جاهدة للتخلص من ركود الحكم العثماني والتحول إلى قوة حديثة من خلال الجراحة واللقاحات والجرأة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، وسعداء جدا بتشريفك لنا هنا في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا أن أنا حضرت وأقدر أن أنا أتكلم إن شاء الله في حاجات كتيرة من القرن 19 وحتى القرن 18 كمان إلى غاية يعني نص القرن 19 إن شاء الله، وحاجات كتيرة كان من الجمهور والناس بشكل عام ما يمكن ما يكونش عندهم إيه اللي كان بيحصل في مصر وإيه اللي كان إزاي اتبنت خطوبة فخطوبة لغاية ما وصلت للوقت الحالي الطب في مصر الحمد لله.
0: جميل جدا. يعني إذا يعني دعنا نبدأ أولا من البداية، بدايات حضرتك في إسبانيا قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الكتاب. وطبعا الكتاب يعني يتحدث عن 200 عام من الطب في مصر الحديثة. حضرتك تقيم في إسبانيا منذ أكثر من 5 عقود، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: نود أن نتعرف لماذا إسبانيا ولماذا درست هنا وأقمت حياتك كلها هنا في إسبانيا؟
1: والله هي كانت مجموعة صدف يعني وتعثرات خلتني أن أنا أوصل إسبانيا، ومساعدة من أسرتي طبعا على أساس أن أنا أجي وأقدر أدرس هنا. فكان عندي أحلام معينة و

0: قصص معينة خصوصا في فروع معينة في الطب اللي هي إسبانيا متميزة فيها.
1: حضرتك جيت وانت طالب بعد الثانوية؟
0: اي نعم
1: نعم.
0: ولكن تبدلت حياتي طبعا بعد ما وصلت وقدرت ان انا اتمكن ان انا اخلص كلية الطب واخلص الدكتوراه وكده وبتاع وابدا في تخصصاتي، فاتغيرت حياتي والحاجات اللي انا كنت افكر فيها كانت بالنسبه لي يعني صغيره جدا بالنسبه للموجود في اسبانيا.
1: نعم.
0: فلذلك ان انا قدرت ان انا يعني اتاقلم مع الوضع الحديث واشوف ايه الاشياء الموجوده، وكان في ذلك الوقت فرع جراحه الاعصاب وكان في تقدم بشكل رهيب، وكانت في الفترة هذه يعني ممكن نقول إن هو كان مخصصة لتقدم جراحة الأعصاب. يعني كانت في ذلك الوقت اتعمل سيتي سكان، اتعملت الرنين المغناطيسي وأشياء تانية تشخيصية لأمراض الجهاز العصبي. فده
1: مكن ده تخصص حضرتك؟
0: آه ده التخصص بتاعنا. نعم. فده مكن الناس التخصص ده إن هو يبقى أكتر جرأة وحتى يبتعد عن الإشاعات إن هو يعني تخصص خطير وإن المرضى معظم عملياتهم غير ناجحة.
1: نعم.
0: فطبعا ده انا كنت في مستشفى في مدريد، مستشفى راموني كاخال.
1: نعم.
0: دي كانت مستشفى تخصصي لكل اسبانيا لامراض للجراحات، بس الجراحات.
1: نعم.
0: اوكي. ويضاف الى ذلك الى البحث العلمي. فانا بعد ما خلصت الفتره دي ابتديت اعمل بحث علمي في
1: بعد قصدي حضرتك بعد ما خلصت الجامعه؟
0: بعد ما خلصت الجامعه.
1: نعم.
0: وقرب ان انا اخلص التخصص ابتديت اعمل بحث علمي في بعض اشياء زي مثلا امراض الباركنسون وحاجات زي كده والعلاج الجراحي بتاعها وحاجات زي كده يعني.
1: نعم.
0: فدون يعني تقريبا هي الخطوات الاولى اللي انا خدتها وابتديت ابني فيها بقى الاشياء. اساسا الواحد لما بيدخل في مجال زي دون في حاجات كثيره جدا ويعني واعد.
1: نعم.
0: وخصوصا ان هو تقدم بشكل ملحوظ وبقى يعني حتى كمان بقى سهل اكسسبل يعني بقى.
1: نعم.
0: سهل ان هو انك انت تعرف ايه القصه بتاعته. يعني مثلا ضمن الحاجات اللي انا بدات الدراسه فيها ما كانش فيه الا كتاب واحد بس ممكن اتعرف فيه على التخصص.
1: بالاسباني ولا بالانجليزي؟
0: بالانجليزي.
1: نعم.
0: كويس. يعني فطبعا الوقت في حاجات كتيره جدا يعني في كتب وفي افلام وفي حتى بتطلع على الانترنت ازاي بتعمل عمليه وازاي بيحصل كذا وازاي بيحصل كذا وازاي مش حبه. يعني ده يعني يعني يعني خلى التخصص انفتح.
1: نعم.
0: وازداد العدد يعني انا.
1: نعم.
0: مثلا انا كنت مثلا الرقم 200 من كل جراحين الاعصاب الموجودين في اسبانيا في ذلك الوقت.
1: 200
0: انا
1: فقط.
0: اخر واحد. انا اخر واحد وصلت كان 200. النهارده في الافات
1: طبعا.
0: النهارده الافات ليه؟ لان انفتحت الدنيا. يعني مثلا كنت بس تلاقي جراحه الاعصاب موجوده برشلونه، مدريد،
1: بالمدن الكبرى يعني.
0: سيبيا.
1: نعم.
0: وتقريبا يمكن سانتياغو كومبوستيلا. ليه؟ لان هي كان فيها كان فيها رئيس او واحد متخصص او واحد كان سافر بره او حاجه زي كده. فيعني فكانت النهارده بقى في كل مستشفى في مدريد مثلا، انا مثلا
1: أي.
0: كلها فيها جراحه اعصاب.
1: جميل. طيب يعني نعود الى كتاب حضرتك بقى حلم الساحر، 100 عام من الطب في عهد كلود بيك ومحمد علي، يعني قرنين من الزمن. أولا لماذا تم اختيار هذا العنوان يعني حلم الساحر؟ وربما يعني رأينا أن هذا العنوان ربما يعود إلى جزء من رواية خوسيه ساراماغو.
0: في الواقع أنه هو ملوش أي علاقة بالموضوع دول.
1: نعم.
0: هو العلاقة به هو حلم، كان حلمه محمد علي
1: الساحر. هنا يشير يعني الكلمة تشير إلى محمد علي.
0: نعم. نعم. حلم، كان حلمه.
1: نعم. وربما في العامية المصرية بنقول كلمة الحاوي يعني كانوا. أيوة. معروفة في مصر أكثر
0: زي
1: يعني.
0: زي سيرك كده. نعم. بيمشي في الشارع.
1: نعم.
0: وبيشوف العيال الصغيرة.

0: ناس حتى كان بيتسامح عليه وكده وبتاع يعني.
1: نعم.
0: فدلوقتي طبعا مش موجود حاجات زي كده، ده كان زمان.
1: صحيح.
0: فمن هنا الحلم بتاعه دون كان بيصوره كمية يعني بيمصه بي بي يعني مش عايز أحكي لك الحلم كده كله يعني، طبعا مش هو ده الموضوع بتاعنا، ولكن هو
1: نعم.
0: يعني الشيخ الشرقاوي لما سمع الحلم دون لقى إنه هو في استغلال بشكل قوي جدا جدا جدا لموارد مصر
1: جميل.
0: كويس. فالراجل قام وجري وقال يا اتمنى من ربنا ان ما اعيش لما يجي اليوم دون.
1: الشيخ الشرقاوي اللي قال
0: الشيخ
1: كده.
0: الشرقاوي،
1: ايوه
0: الشيخ الشرقاوي قال كده. الشيخ الشرقاوي ده كان شيخ الازهر
1: طبعا طبعا.
0: كويس. ومحمد علي بيروح له يعني بيقول له قول لي يعني رؤيتك ايه للحلم دون.
1: ايوه
0: فبقول لك يعني جري الراجل يعني انخض، وهو فعلا مات قبل ما يحصل كل القصص بتاعته دي. فمن هنا جت الفكرة بتاعت التان دول، لأن هو قصته كلها هي قصة استغلال موارد مصر كلها
1: نعم.
0: وبما لا يعود على المصريين بشيء،
1: من
0: يعني
1: أجل حلم
0: بشكل
1: شخصي
0: لأجل حلم تكوين أسرته.
1: يعني لم يكن في ذهن محمد علي أن يبني مصر الحديثة
0: لا
1: كما هو
0: طبعا
1: معروف.
0: طبعا ما عندوش أي فكرة. ده يعني ده هو في سنة 1808
1: نعم
0: كان بنى يا قصر في شبرا،
1: نعم
0: وبعد جاب مراته
1: أم.
0: تمام. فهو يعني خلاص بقى قرر ان هو مش هيروح اي حتة تانية، خلاص هو هيبقى في المكان ده.
1: نعم
0: وجاب كل طبعا اهله اقاربه والناس يعرفهم في القرى التانية وكده وبتاع، وعمل لنفسه عزوة يعني، عمل الناس بقى يعني يبقى عنده حاشية كده بتاعته هو ووضعهم. ف يعني هو قرر ان هو يحمي الأسرة بتاعته دي.
1: جميل.
0: وطب يحمي الأسرة بتاعته ازاي بعد ما هو وصلهم ده؟ يعني وصل ان هو مصاريف الأسرة بتاعته بتيجي في الرقم 2 ورقم 3 في ميزانية مصر،
1: مصاريف الأسرة فقط،
0: مصاريف الأسرة فقط. يعني بتيجي الترسانة،
1: البند المصاريف.
0: الترسانة
1: نعم
0: أول حاجة والجيش، بعد كده بتيجي الأسرة بتاعته في بند 2 وبند 3، تخيل. فطبعا هو كان معرفش كان محتاج فلوس دي بتاعته دي يعمل بيها ايه، بس كان عنده فلوس كتير، كان بياخد فلوس كتير جدا. فهو كان قرر ان هو يبقى الحامي للقبيلة بتاعته اللي جابها دي، ويكون ان هو مش بس في الوقت الحالي، لا ده كمان في المستقبل الى ما لا نهاية.
1: نعم.
0: طب يعمل ايه بقى، يعمل ايه في القصة دي؟ ان هو يعمل نفسه جيش قوي بحيث ان هو يقدر يتحدى حتى السلطان كويس، او اي حد يحب يهاجمه يعني كويس.
1: اسمح لي بس اقطع حضرتك يا دكتور، يعني حضرتك عايز تقول يعني ان الاطروحه اللي حضرتك عايز تقدمها ان محمد علي لم يكن يسعى لا الى تحديث مصر ولا الى وضع مصر في موقعها يعني الذي تستحقه، ولكن كان يعني يقوم بكل هذه الامور من اجل مجده الشخصي ومجد عائلته فقط.
0: نعم، وهو كان عنده فكر معين ان هو يكون عنده جيش قوي، وان كل حاجة بتيجي بسبب حاجة، ان جيشه ده كان بيموت في الحرب، وكان بيروح حتت فيها ادغال وفيها غابات وفيها بتاع يعني، وفيها جوائح وفيها ابيدميس وفيها بانديمياس وفيها حاجات كتير جدا
1: نعم
0: يعني، فيها امراض.
1: نعم
0: امراض وامراض معظمها بسبب بكتيري او او او
1: او فيروسي.
0: او فيروسي
1: نعم.
0: كويس. فطبعا كان محتاج ان هو يجيب اطباء، فهو كان محتاج الاول يجيب جيش، بعد كده يجيب اطباء، بعد كده عشان يشوف ايه اللي بيحصل، بعد كده كان محتاج يجيب مهندسين عشان يعملوا له مصانع، وعشان يعني كان كل حاجه ليها سبب. ليه؟ لأن هو كان بيفكر إن هو يحيط نفسه بقوة هائلة بحيث إن هو يقدر إن هو يعيش في مصر دي طول عمره هو وأهله، لأن هو كان متأكد إن أهله دول مش هيقدروا يعملوا حاجة اللي هو بيعملها. يعني هما كانوا ضعفاء، وكان هو عنده كلمات بيقول عليهم إنهم أولاد صغار.
1: يعني حضرتك بتقصد ابنه ابراهيم وابنه طوسون
0: يعني؟ لا الـ يعني ابراهيم وطوسون دول هو هو هو آه هو سحقهم يعني. هو ديسبرديسيالو يعني ضيعهم في ايه؟ في حروب، زي مثلا عنده ابن مات في السودان، وعنده ابن تاني مات في مصر، وعنده ابن تاني جاله السل بسبب حروبه. يعني هو السودان في حرب، بتاع مصر ده حرب الجزيره العربيه، ابنه ابراهيم في سوريا جاله توبركولوسيس يعني سل
1: ضرن او سل
0: سل كويس. فدول موتهم، مات حتى انهم ماتوا قبل ما هو يموت. فما بقاش عنده حد غير دول، ما عندوش حد تاني. يعني ما فيش فرقة جوارديا، ما فيش حد وراه. فهو طبعا يعني قال لك انا لازم يكون عندي حاجه. وهو لما استريحش الا لما سنه 40 بعتوا له قالوا له انك انت ليك حكم مدى الحياه،
1: انت وافراد اسرتك،
0: انت وبعد كده يجي بقى ابنك اللي هو الذكر اللي بيجي اكبر واحد في اسرتك من الذكور.
1: ايوه بس ده عملوا يعني بريطانيا وفرنسا عشان يحجموا دخول محمد علي في الدولة العثمانية.
0: يعني هو يعني هي في التاريخ ان هو مش عايز هو يقضي على الدولة العثمانية. هو ما كانش عايز من القصة دي ولا له ده. وهو بيقول لك هو دخل حطوا له حد قال له في دماغه ان حدود مصر بتنتهي عند جبال طروس. خلاص يعني عند هضبة الأناضول.
1: ايوه
0: قالوا له كده عشان تحمي نفسك لازم توصل لغايه هضبه الاناضول. فلذلك هو كان ايه كل اطماعه ان هو ياخد سوريا، تمام، وان حدودك الجنوبيه بتاخد كل النيل
1: لحد ما نبع النيل لحد الحبشه
0: يعني. والحبشه في معاهم يعني. كويس. فطبعا الفكره دي مستحيله،
1: بس هو ما حصلش ان يعني
0: مستحيله يعني
1: مصر وصلت للحبشه، ما حصلش يعني.
0: هي وصلت يعني على حدود الحبشه. أيه. ممكن نقول ووصلت ابعد كمان يعني
1: بس يعني فكره ان يعني مصر كانت تحكم السودان لكن لم تكن تحكم الحبشه يعني.
0: لا لا لا لا، في مناطق من الحبشه قريبه جدا من السودان، فالحاجه دي يعني نعم. فدي بيتكلموا اللغه العربيه وفي نفس الوقت بيتكلموا اللغات بتاعتهم وكده يعني، وهم مسلمين واشياء زي كده.
1: نعم.
0: المهم يعني ان هو فكرته والفكره اللي وصلوها له ان هو لازم المكان ده يحمي نفسه بيه يعني وصل لدرجه ان هو عايز يحمي نفسه لدرجه ان هو عايز يستولى يعني، مش عايز يعترف حتى بالتجاره.
1: ايوه
0: يعني مثلا ممكن اشتري منك ايه يا سيدي، عايز تروح سوريا تعمل ايه؟ قال لك انا عايز خشب من سوريا. الله. وتحجج ان في بعض الفلاحين المصريين هربوا من مصر بسبب بطش محمد علي وراحوا سوريا. وراحوا فين؟ راحوا عكا.
1: ايوه
0: كويس. فهو يعني حط القصه دي في دماغه وقال لك انا اعمل ايه بقى عشان ادخل سوريا دي؟ هروح اجيب الناس دول، انا عايز الناس دول، لان الراجل الحاكم جزار ده وان هو حاكم عكا
1: احمد باشا جزار
0: قال له لا. قال له لا، ما مش هرجعه لك. والسلطان قال له ما تقدرش تعمل حاجه زي كده لان دول تبع السلطنه العثمانيه. وبالتالي دول رعايا عثمانيين لهم الحق انهم يمشوا في اي حته ويشتغلوا في اي حته ويروحوا اي دوله من دول المملكه
1: الخلافة
0: السلطنة.
1: نعم
0: كويس. فبس فهو الحجة بتاعته هي كانت كده ان هو يستولى على سوريا. وهو يستولى على سوريا عشان ايه؟ عايز الخشب بتاعها. طب ما انت ممكن تشتري خشب. المشكلة يعني في القصة ان هو انك انت ليه توسع نفسك؟ ليه انك انت
1: بس اسمح لي حضرتك، هو يعني حروب محمد علي يعني كمان هناك حروب في الحرب ضد الوهابيين مثلا في السعودية،
0: وحرب الوهابيين وبعدين هو كان يعني هو هو هو زي باندوليروس يعني اللي هم بيسموهم
1: يعني زي رجل عصابات يعني
0: زي مش زي يعني زي ان هو زي زي زي رجل عصابات
1: على النمط الغرب الامريكي.
0: أيوة زي يعني زي رجل عصابات ان هو يقدر ان هو يعني ان هو يعمل عمل وسيط يعني مثلا راح المملكة العربية السعودية علشان إن هو كان السعوديين مش مبسوطين على الحجاج اللي بيجوا من الشام،

0: وبيجوا من مصر، يعني بيجوا بيقعدوا يرقصوا ومش عارف ايه ويطبلوا واناشيد ومش عارف حاجات زي كده يعني. فقالوا لهم يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، انتوا لازم تصرفوا صرفه في نفسكم. فرموا عليهم تهمه ان هم متعصبين ان هم حنبليه وهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ممكن يكون حاجه دي وممكن تكون حاجه دي يعني.
1: لا هي طب يعني طبعا معروف كانت حروب الوهابيه، ده حروب ضد الوهابيين.
0: في
1: الحجاز يعني.
0: مش قادر عليه السلطان. السلطان العثماني كانت وصلت مرحله من الضعف ان هي مش قادره تقدر، عندها حدود كتيره جدا. عندها حدود كبيره جدا جدا يعني، حدودهم بتوصل لغايه اسيا، دول اسيا، في دول اسيا كتير قوي
1: لحد الجزائر يعني. طبعا ما راحوش المغرب يعني، لم تتمكن الدوله العثمانيه من احتلال المغرب.
0: وبعدين هو وزع لها فتوحات السودان وبتاع. بس هي ان احنا بنتكلم في مساله الحرب الوهابيه دي. الحرب الوهابيه دي ليها سبب، ملهاش حاجه. ولكن هو برضو قدر يطلع منها منفعه ليه. ايه منفعته في الموضوع دوت؟ ادوله اول حاجه خد مركز بقى جنب السلطان. تاني حاجه ان هو المملكه العربيه فيها حاجات كتير، المملكه العربيه السعوديه فيها حاجات كتير، فيها حصينه، فيها صمغ، فيها روائع، فيها بخور وفيها حاجات زي كده، فيها منتجات، فيها اشياء. فهو يعني ازاي هو يربط بقى الحاجات ديت وياخد من ده يودي عند ده وياخد من ده ويجيب من ده ويشتري من ده ويحط عند ده وهكذا. فبقى عنده دخل بقى في القرن الافريقي كمان دول غنيه، رغم انها يمكن ما مش باينه انها غنيه، بس نعم عندهم نعم. عندهم عندهم
1: يعني
0: عندهم اشياء.
1: افريقيا منجم العالم يعني، نعم. بيغذي العالم كله تقريبا.
0: فطبعا ده زاد من من من كميه الكارتيرا ايكونوميكا بتاعته. عنده كارتيرا
1: الحافظه النقديه.
0: ايوه عنده كارتيرا. هو الكارتيرا بتاعته ان هو انا هجيب من دونجولا، هجيب الحصينه واجيبهم واوديهم المملكه العربيه السعوديه، بعد كده هاخد السمغ اوديه مصر، بعد كده هاخد مش عارف البلح اوديه الشام، حاجات زي كده.
1: طيب يعني ربما يكون يعني الان من الجيد يعني او من المناسب ان نتحدث في الجانب الطبي يعني حضرتك.
0: الجانب الطبي كان مرتبط زي ما قلت لك برضه.
1: اتفضل يا دكتور.
0: كان مرتبط بـ بـ بـ بشكل بشكل واسع بان هو ان هو عايز يحمي اسرته، عايز يحمي جنوده، عايز يعني. هو ما كانش بيفكر ابدا في ان هو الشعب ده. هو كلود بي لما جاء
1: الطبيب الفرنسي انطوان كلود بي.
0: أيوة. نعم. ده جه سنه 25، اذا كان احنا محددين سنه 25 ده اللي هي بدات التطور الطبي الحقيقي.
1: نعم.
0: فبدا الراجل هذا ان هو اول حاجه طلبها ان هو يعمل مستشفى. مستشفيتين، عمل مستشفى في اسكندريه، مستشفى البحريه، وعمل مستشفى في القاهره، وعملها في ابو زعبل، لان ابو زعبل كان في الاشلاء بتاع الجنود المصريين.
1: نعم. الاشلاء يعني اللي هو زي المعسكر
0: اللي
1: يعني.
0: هو المعسكر. نعم. معسكر الجيش المصري.
1: نعم.
0: في الخنكه وفي ابو زعبل. وهو طبعا ساعده، لان هو جاب له التلاميذ.
1: نعم.
0: يعني هو الطلاب اللي هو ده جابهم يعني 12 سنه 13 سنه كده بتاعها يعني. هم دول اكتر ناس كانوا متعلمين في مصر على الان بيعرفوا القراءه والكتابه. وهو اللي بنى المستشفى، قعد سنتين يبنى المستشفى. وبعد كده ابتدى كلود بي. هو جاي من مدرسه فرنسيه في الطب، مدرسه فرنسيه بتعتمد اساسا على التشريح، لان هي كانت الحروب التحرير الفلسطينيه الفرنسيه كان فيها قتلة بشكل قوي جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: يعني كان كمية الجثث اللي كانت غرقانة في بحر في النهر حاجة مش معقولة. فهم كان عندهم فرصة كبيرة أو ان هم يعملوا تجارب على على على الجثث دي. فهم عندهم يعني قدرة في الجراحة اكتر يمكن من الطب، او الطب والجراحه مع بعض يعني.
1: نعم.
0: فهو قال لهم انا يعني هاجي، بس انا همسك الجراحه والطب في نفس الوقت، بحيث ان هو عنده دكتوراه كانت في الجراحه وعنده دكتوراه في الطب
1: العام.
0: الطب العام.
1: نعم.
0: كويس. فقالوا

0: خلاص اتفضل. الراجل ابتدى يشتغل. دي ازاي بقى ان هم يقنع الشيوخ ان الجراحه دي اساسيه؟ لان الشيخ العروسي قال له طب انت دلوقتي عايز تعمل جراحه ليه؟ ما هي موجوده في الكتب. قال له لا ما ينفعش، لازم ان انا يكون عندي معامل للتشريح ومعرفه الاشياء في طبيعتها واحجامها، مش زي الكتاب. المهم كان في حوار طويل عريض في سبب ده، بس هو كان الموضوع لازم ان هو ينجح.
1: نعم.
0: يعني هو مش راجل مش جاي عشان يبني له سنتين يبني في مستشفى وبعد كده يجي التاني يقول له لا، ما الشيوخ يقول له لا انت ما تقدرش تعمل جراحه،
1: نعم.
0: ما تقدرش تعمل تشريح. وبدأ التشريح بقى في الاول زي ما الكتاب بيبين، ان هو كان في واحد اللي كان بتشرح دوا كان زار عبد موجود عندهم هناك، فالراجل ده مات، فهو حاطينه، هو اللي كانوا حاطينه في الصوره اللي هي طالعه دي، طالعه صوره واحد عبد يعني. فكان في طبعا تشدد شديد، بس هما برضو الناس كمان كانوا عارفين، ومنهم الشيخ العروسي، ان العنايه الصحيه في مصر ضعيفه.
1: نعم.
0: ضعيفة جدا جدا جدا يعني. وبعدين الراجل كان جاي بحمل قوي جدا من معرفة في الطب، لأنه كان معاه ناس من اللي هم الكبار.

0: خلال هذه المساحة مستمعينا سنلقي الضوء على مؤسسة لاس فوينتس ومقرها في قرطبة للتعرف على هذه المؤسسة ودورها في نشر الوعي والتفاهم المتبادل واحترام الاختلافات والديانات. وتعمل المؤسسة في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم مع التركيز بشكل خاص على التراث الإسلامي في إسبانيا وأيضا في أوروبا. وتشمل رسالتها أيضا صون التراث الثقافي المادي وغير المادي للحضارة الأندلسية. الدكتورة باربرا رويث بيخارانو مديرة مؤسسة لاس فوينتس وهي حاصلة على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة أليكانتي عملت في السنوات الأخيرة على السياسات العامة الأوروبية المتعلقة بالإسلام والحلال والسياحة الصديقة للمسلمين ولديها خبرة واسعة في إدارة المشاريع الأوروبية. وستكون باربرا رويث بيخارانو هي ضيفة حلقتنا. في عالم معولم تتآكل فيه القيم الجوهرية للتراث الثقافي والروحي الإنساني المتنوع يوما بعد يوم، وفي ظل نموذج ثقافي استهلاكي يهيمن عليه فقدان المثل الإنسانية والفراغ الروحي، حيث تروج مؤسسة لاس فوينتس لنماذج اللقاء القائمة على التفاهم المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة والاحترام الكامل للاختلافات. في سؤال حول أهداف هذه المؤسسة، هذا ما أفادتنا به الدكتورة باربرا. تهدف المؤسسة إلى التعريف بالعالم الإسلامي والإسلام الأوروبي. أوروبا ليس فقط لديها شعب مسلم، فالبوسنة هي بلد أوروبي شعبها مسلم، جيراننا من المسلمين، فعلاقتنا معهم يجب أن تكون مبنية على أساس المعرفة والتفاهم والتعاون والتطور فيما بيننا. وقد أدرجت المؤسسة في مشاريعها الطريق الشمالي للأندلس روتا نورت دل أندلس بهدف نشر التراث الثقافي مع التركيز بشكل خاص على الفترة الأندلسية الإسلامية وإبراز التأثيرات عبر العصور. كما تعمل المؤسسة على تعزيز العروض السياحية في الأندلس مستفيدة من مواردها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية.
1: Muchas personas tanto en el mundo islámico como en España confunden Andalucía con el Andalus.
0: هناك افتقار للمعرفة حيث يتم المزج بين عبارة الأندلس والأندلسي وهناك

0: كفرق بينهما. لهذا أوجدنا طريق سياحي غني بالمعالم الأثرية والتاريخية في الأندلس في مدن مثل ويسكا وتيرويل ماترانيا وكاستيون وفالنسيا. تشمل هذه المشاريع أنشطة تهدف إلى تعزيز فهم عميق للتراث الأندلسي والمساهمات الحضارية التي شكلت المجتمعات الأوروبية، والهدف الأسمى هو خلق فرص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتبادل الخبرات بين المهنيين والخبراء الذين يصممون وينتجون خدمات ومنتجات قائمة على المعرفة. تتمثل مهمة المؤسسة في فهم وتطوير الفرص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتمحور حول تعاليم وتعبيرات التقاليد الروحية العالمية الرئيسية، وخاصة فيما يتعلق بحماية التراث الأندلسي، لا سيما من خلال المعرفة باعتبارها المنهجية الأساسية التي تقوم عليها في جميع أعمالها. وينفذ المعهد الأعمال من خلال عدة مشاريع رئيسية، ومن بينها مختبر فنون الطهي الأندلسية الراقية ما يعرف الأندلس كوليناري لاب، ويعد علم فنون الطهي من خلال هذا المختبر الذي يعد للمطبخ الأندلسي، حيث يكون محفزا للاقتصاد والسياحة وتقدير التنوع، ويتمحور المشروع حول فن الطهي باعتباره تراثا أندلسيا غير مادي. أما المشروع الآخر فيتمثل في مختبر الفنون والحرف الأندلسية، حيث يعرف ب لابوراتوريو دي أرتس إي أرتسينياس أندلوسيس، حيث يمثل الهدف الرئيسي لهذا المختبر في استعادة وتطبيق المعارف المتعلقة بالتقنيات الفنية والحرفية للأندلس بهدف الحفاظ على هذه المعارف وعلى نشرها. أما على الصعيد الاجتماعي فيتمثل دور المختبر في دعم الفنانين الشباب وعرض أعمالهم، فضلا عن نقل المعرفة لتدريب كوادر فنية ومهنية جديدة. أما المشروع الآخر فيتمثل في فوينتس ديل بنسامينتو، وتتمثل مهمة المؤسسة في تعزيز رؤية مسؤولة للمواطنة واحترام القيم الأخلاقية، لا سيما قيم التقاليد الروحية من خلال أنشطة تعليمية. وهناك أيضا مدرسة الحلال إسكويلا حلال، وهي مركز تدريب متخصص في مفهوم الحلال يقع مقرها في إسبانيا، وتقدم دورات تدريبية للشركات والمهنيين الذين يقدمون منتجات وخدمات موجهة للسوق الإسلامي سواء في أوروبا أو للتصدير إلى باقي أنحاء العالم، وهي معتمدة من قبل الهيئة الإسلامية لتقديم التدريب اللازم للحفاظ على علامة ضمان الحلال الممنوحة من قبلها. يعد الماء منفعة عامة وموردا أساسيا، وتستند إدارته التاريخية والدينية إلى مبادئ العدل والتضامن والحفاظ على الماء، مما يحظر احتكاره وإهداره. كانت مياه الأندلس تروي الحدائق التي وصفت بجمال في الشعر، وتضمن وفرة المحاصيل، وتمكن السفن من الوصول إلى وجهاتها عبر أنهار مثل نهر الوادي الكبير.
1: Por ejemplo, en Borja, que es un pueblo pequeñito de Aragón, hay una estanca.
0: على سبيل المثال في برخة وهي بلدة صغيرة في أراغون، هناك غدير أو بركة تستخدم للري، وفي الإسلام تعتبر المياه منفعة عامة وموردا أساسيا للجميع. وإلى جانب هذه البركة هناك بناء على الطراز المدخر، حيث كان محط اجتماع السكان الذين كانوا ينظمون الري. انطلقت شبكة المدن الأندلسية ريد ميديناس في عام

0: 2023 كمشروع ثقافي وسياحي من قبل مؤسسة لاس فوينتيس، وذلك بهدف ربط عشرات المدن في إسبانيا والبرتغال الغنية بالتراث الأندلسي التاريخي وإحياء إرث عريق ذي إمكانات هائلة. يطمح ويهدف إلى تعزيز وإبراز قيمة المدن الأندلسية وما تمثله من تراث مادي ومعنوي كإسهام من الحضارة الأندلسية. وتعد هذه الشبكة روتا دي مدينس هي أحد المشاريع التي تروج لها مؤسسة لاس فوينتيس لتعزيز السياحة المستدامة. وتعد شبكة المدينة من بين 6 مشاريع أوروبية حائزة على تقدير لممارستها المتميزة في البحث والتعاون واستدامة التراث التاريخي. وتضم مبادرة التراث الأخضر الذي يهدف إلى دمج التراث الثقافي وتحديدا تراث الحدائق الأثرية مع نشر مفهوم للاستدامة للأجيال القادمة. هذه المبادرة المدعومة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى معالجة فجوة كبيرة في التعليم الحالي من خلال ربط إدارة المواقع الثقافية بالتعليم البيئي.
1: Porque la Alhambra, la mezquita de Córdoba, esto todo el mundo lo conoce.
0: إن قصر الحمراء ومسجد قرطبة هي معالم معروفة للجميع وتجذب الكثير من الزوار والسياح، ولكن هناك الكثير من الأماكن في إسبانيا والبرتغال التي تحوي على مساجد وقصبة وأسوار وغيرها من المعالم الغير معروفة والتي لديها ارتباط بالإرث الأندلسي والتي أيضا لها دور في العوائد الاقتصادية السياحية. وكانت المؤسسة قد نظمت ورشة عمل لإحياء الذكرى 900 لميلاد ابن رشد والمعروف بالإسبانية أبير رويس، أحد أبرز فلاسفة الفكر الحديث ورمزا للعقلانية والحوار بين الثقافات. فن الكولاج هو أحد أنواع الفنون البصرية المميزة، ويسمح للفنان بإطلاق العنان لخياله وتوظيف الأشياء لتنفيذ فكرته. يعتمد على تقنيات القص واللصق لتكوين لوحة فنية متكاملة ذات معنى عميق ومليء بالتفاصيل، ذلك من خلال جمع القصاصات للورق وترتيبها بطريقة معينة ولصقها على الأسطح المتينة. وأفكار ابن رشد تتجسد في أقواله، حيث يقول: الجهل يؤدي إلى الخوف، والخوف يؤدي إلى الكراهية، والكراهية إلى العنف، فهذه هي المعادلة. وأيضا من أقوال ابن رشد: علينا أن نصغي إلى جميع المعتقدات، ما هو صحيح فيها نقبله، وما هو باطل نرفضه بحكمة. لا يعرف الإنسان بملامحه بل بقلبه، ولا بلونه بل بعقله. النساء لا يختلفن عن الرجال في طبيعتهن الإنسانية، ولديهن القدرة نفسها على العلم والمعرفة. وأخيرا يقول ابن رشد: معظم الخلافات والكراهية في هذا العالم تنبع من الجهل.
1: Por ejemplo, cuando yo estudio a un sabio que escribía hace mil años, cómo yo me estoy comunicando con ideas.
0: عندما أطلع على كتاباتي ومقالاتي ابن رشد التي كتبت منذ أكثر من 1000 عام، فإنني أستحضر الماضي لتطبيقه في الحاضر وتجسيده من خلال فن الكولاج الذي يعكس هذا الفكر الفلسفي على حياتنا اليومية. أخيرا أشارت باربرا إلى أن الإسلام والتراث الإسلامي الذي أسهم في بناء حضارة عظيمة يستبعدان دائما من الهوية الأوروبية والإسبانية، وتسعى هذه المؤسسة لاس فوينتيس إلى مكافحة الإسلاموفوبيا وإيجاد سبل

0: لتعزيز التعايش والسلام بالرغم من الاختلافات الثقافية والدينية.
1: Pues mira, el prejuicio normalmente se combate con el conocimiento y con la cercanía.
0: إصدار الأحكام المغلوطة حول الإسلام والمسلمين يتم مكافحتها بالمعرفة وبالتقارب. هناك خوف من الإسلام والمسلمين بسبب الإشاعات والتي يقف وراءها الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة.

0: los Sanfermines, muy cerca, en Radio Nacional de España.
1: En Onda Corta, vía satélite y en internet, en RTV Play Radio. Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
0: Radio Exterior de España.
2: Emisión en árabe.
3: El bazo árabe min ida'ati España al kharijiyya.
4: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو محدثكم أحمد يماني وشيرين الدجاني، ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.
5: حثت عدة منظمات غير حكومية في إسبانيا المهاجرين غير النظاميين على التسجيل مع اقتراب الموعد النهائي لعملية استثنائية لتسوية أوضاعهم بشكل جماعي، وجذبت العملية نحو 1,000,000 شخص خلال أسابيع قليلة، وانتهى الموعد للتسجيل يوم الثلاثاء الماضي، ويقدر عدد

0: العاملين في إسبانيا بشكل غير رسمي بنحو 840 ألف شخص، وقد يستغرق الحصول على وضع قانوني أكثر من عام. وهناك أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين ضمن خطة حكومية لدعم الاقتصاد وإظهار قيمة حقوق الإنسان في البلاد. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي جعل هذه الخطة شعاراً لحكومته،
1: hay una cifra que resume perfectamente lo que está en juego. Sin inmigración.
0: ستخسر إسبانيا 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2050، كما ستخسر 22% من ناتجها المحلي بحلول عام 2075. ومن جانبه صرح رئيس حزب الشعب البيبي ألبرتو نونيز فيخو بأن الحزب يوافق على أحقية أي شخص يثبت صلة قرابة واضحة بالحصول على الجنسية الإسبانية بموجب ما يسمى بقانون الأحفاد، ولكنه في ذات الوقت رفض فكرة أن هذا القانون يفرض دون قبول. كما حذر فيخو من أن عدد سكان إسبانيا قد ازداد، ويعتقد أنه لا يمكن لأي دولة أن تتحمل هذا الوضع لما له من تأثير هائل على الخدمات العامة.
2: El Estado no puede decidir en qué circunscripción puede votar esta persona y en defensa del Estado del bienestar de nuestro país, porque evidentemente 2.600.000 más supone un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos y del Estado del bienestar de España.
0: وأكد رئيس الحزب الشعب أن الفساد لا يتوافق مع كون إسبانيا دولة جديرة بالثقة في أوروبا، وحث المواطنين على عدم قبول الفساد السياسي الذي يعاني منه إسبانيا كمرض مزمن على حد قوله.
2: No aceptar como una enfermedad crónica la corrupción.
0: إنه مرض حاد، ورم خبيث يجب استئصاله. إنه الحل الأمثل لمكافحة الفساد، ألا وهو الانتخابات.
2: Y la cirugía es elecciones.
0: ويعتقد فيخو بأن مشكلة الفساد لا تقتصر على الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني البيسوي، بل تمتد لتشمل الشركاء أيضا، حيث قال لن يكون هناك شركاء في إسبانيا مستقبلا قادرين على محاسبة أي حكومة على الفساد، لأنهم كانوا أول من تواطأ مع أكثر الحكومات فسادا. وفيما يتعلق بفنزويلا، دعا فيخو إلى مشاركة إسبانيا في إعادة إعمار فنزويلا بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب هذا البلد. كيف من الممكن أن يكون هناك أكثر من 8 ملايين فنزويلي في المنفى؟ ما نشهده الآن في فنزويلا مؤسف، وإسبانيا يجب أن تشارك في إعادة أعمار فنزويلا. وكان قد أثار قانون إسباني بهذا بمنح الأشخاص المنحدرين من أصول إسبانية حق الحصول على الجنسية، أثار هذا القانون جدلا سياسيا حادا، إذ اتهمت شخصيات معارضة من تيار اليمين الحكومة بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات العام المقبل عبر استقطاب ناخبين جدد. وأظهرت بيانات حكومية بأن ما لا يقل عن 544,722 شخصا حصلوا حتى الآن على الجنسية بموجب القانون الذي أقر في عام 2022، وسجل نحو 3,000 في السجل الانتخابي، ولا يزال نحو 650,000 طلب جنسية قيد المعالجة. واتهم سياسيون من تيار اليمين هذا الأسبوع الحزب الاشتراكي بالتدخل في طلبات الجنسية الواردة من دول يرجح أن ناخبيها لا يدعمون التيار اليمين، وبالسعي إلى تسجيل ناخبين جدد في مناطق تنافسية لضمان بضعة مقاعد إضافية. كما دعا حزب فوكس اليميني المتطرف إلى تعليق التصويت عبر البريد من خارج البلاد. تأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ضغوطا متزايدة للدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل قبل أغسطس آب من عام 2027 في ظل جمود برلماني وفضائح فساد في دائرته المقربة.

0: وهذا ما قاله زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو لإذاعة إسبانيا الوطنية. بما أن الأرقام لا تصب في صالح سانشيز مع الناخبين الحاليين، فسيرى إن كان التلاعب بالناخبين سيفي بالغرض.
1: أمر مجلس مدينة مدريد كاسا عربي أي البيت العربي بإخلاء مقرها التاريخي في مبنى مدارس أجيري بحلول الأول من سبتمبر أيلول من هذا العام، وبرر رئيس البلدية خوسي لويس مارتينيز ألميدا هذا الإجراء بالإشارة إلى وجود مشاكل هيكلية خطيرة في المبنى وسوء الإدارة المالية خلال فترة تولي المديرة السابقة إيريني لوثانو منصبها. ويتهم مجلس المدينة الإدارة السابقة بالتسبب في إفلاس المؤسسة مع خسائر متكررة تقارب مليون يورو سنويا وفقا لتقارير ديوان المحاسبة. وسيستعيد مجلس المدينة ملكية المبنى للطراز المعماري نيو مودخر أي المدجن الجديد المميز لإجراء أعمال ترميم عاجلة وجعله متاحا لجميع سكان مدريد. وعن رد فعل الحكومة أعربت وزارة الخارجية التي تشارك في مجلس أمناء المؤسسة إلى جانب مجلس المدينة وحكومة مدريد عن أسفها لهذا القرار، يعتبرون عملية الإخلاء بمثابة خيانة مؤسسية مطلقة وهجوما حزبيا وسياسيا بحتا من قبل مجلس مدينة مدريد. هذا ما صرح به الميدا، قال لقد صرحنا حينها بأننا نمنح ثقتنا لإدارة كاس عربي بعد انسحاب حكومة مدريد، واليوم أعلننا في مجلس أمناء كاس عربي أننا استعدنا حيازة المبنى واستعادت حيازة مدارس أجري، وبالتالي لا يمكن لكاس عربي البقاء في ذلك الموقع مع تحديد مهلة مبدئية في الأول من سبتمبر لإخلاء المبنى. لماذا اتخذنا هذا القرار؟ لأن كاس عربي أصبحت إقطاعية شخصية لكاتبة سيرة بيدرو سانشيز ألا وهي إيريني لوثانو، وهذا وقد أدارت إيريني لوثانو الأمور بشكل سيء للغاية مما أدى إلى إفلاس كاس عربي، وهناك تقارير من دول المحاسبة تشير إلى مسؤولياتها المالية. أعلننا حينها أننا نمنح ثقتنا لإدارة كاس عربي، ولذا كان من بين عواقب تلك الإدارة الكارثية التخلي التام عن المبنى. ونتيجة لذلك بسبب الإهمال في الصيانة يعاني المبنى من مشاكل هيكلية خطيرة. لقد حاولنا التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخارجية، لكن الوزير الباريس ليس معنيا بهذا الأمر ولا يتوقع منه أن يكون معنيا به، لذلك فقد أعلننا رسميا أننا سنستعيد مدرسة أجيري أو مدارس أجيري، وأننا سنقوم بإجراء أعمال الترميم والصيانة والتدعيم التي يحتاجها هذا المبنى بشكل عاجل والتي لم تقم بها دار العرب أو كاس عربي أو بيت العربي أو إيريني لوثانو، وأننا لن ندع هذا المبنى ننهار وأننا سنعيده ليستفيد منه جميع سكان مدريد. كان مشروع كاس عربي مضيعة للمال ومجرد خدعة ومثالا مؤسفا للغاية على سوء الإدارة. تركته إيريني لوثانو مفلسا وتخلت عن صيانة المبنى وهو يعاني من مشاكل هيكلية دفعتنا إلى اتخاذ القرار فورا وإبلاغ مجلس أمناء البيت العربي كاس عربي ووزارة الخارجية رسميا بأننا وصلنا إلى أقصى حدودنا. تتمتع مدريد بموقف سخي للغاية تجاه مختلف المنازل. نتذكر أن قصر ليناريس هو كاس أمريكا المملوك لمجلس مدينة مدريد ويدار بشكل جيد، لذا لا توجد لدينا أي مشكلة معه. نتذكر أيضا أن كاس سيفراد وكاس أسيا لديهما مكاتب تابعة لمجلس مدينة مدريد في قصر الماركيز كانيتي في شارع مايور أو كاي مايور. المشكلة الوحيدة التي واجهناها هي مع كاس عربي، والسبب هو تعيين إيريني لوثانو مرارا وتكرارا. أعظم إنجازاتها المهنية هو عملها كاتبة سيرة ذاتية خفية لبيدرو سانشيز، أقول خفية لأن سيرتها الذاتية المقدمة إلى ديوان المحاسبة تدرجها كاتبة خفية، وهو ما أثار استغرابي كمؤهل لمنصب المدير الإداري لدار الكاس عربي. لذا لا يمكننا الاستمرار، لا يمكننا السماح لهذا المبنى بالتدهور، وهو ما كان سيحدث لا محالة. ستستمر دار كاس عربي تحت إدارة وزارة الخارجية، وما نقوم به هو استعادة حيازة المبنى. سنجري أعمال الترميم والإصلاحات الإنشائية ونعيده إلى استخدامه. جميع سكان مدريد دار البيت العربي أو كاس عربي في الوقت الحالي لا يبرر مستوى نشاطها ولا عدد موظفيها لشغل مبنى ذي أهمية.

0: أهمية ورمزية كهذه لمدينة مدريد، وأنا على يقين من أن جميع سكان مدريد سيقدرون استعادة المبنى والحفاظ عليه وإعادته إلى استخدامه لصالح سكان مدينة مدريد. كم سيستغرق ذلك؟ ينص القانون أو الاتفاق الذي أنشئت بموجبه كسعارة بمبدئين على ضرورة اختيار البيت قبل 15 يوما، ولكن نظرا لرغبتنا في عدم إلحاق ضرر إضافي بالبيت العربي يتجاوز ما فعلته إيرين لوثانو بالفعل، فقد حددنا الأول من سبتمبر موعدا نهائيا لإخلاء المبنى.
1: Nosotros no tenemos intención de proporcionarles otro edificio municipal, lo que sí queremos es ayudarles a buscar una solución, ver en qué cómo se pueden mover desde el edificio de Escuelas Aguirre y por tanto ver dentro del patronato qué posibles soluciones hay y en eso el ayuntamiento sí está dispuesto a colaborar.
0: ومن أخبار الرياضة صرح لامين يامال أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء فسوف يفضل تمثيل منتخب إسبانيا على تمثيل المغرب. أكد نجم منتخب إسبانيا أنه غير نادم على قرار تمثيل الماتادور على حساب المغرب، مشيرا إلى أنه سيفعل الأمر ذاته لو عاد به الزمن. ويملك يميل الجنسيتين المغربية والإسبانية، لكنه اختار اللعب بشعار المنتخب الأوروبي في قرار أثار جدلا كبيرا في عام 2023. وتألق يامال بقميص منتخب إسبانيا وقاده لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا 2024، فيما يخوض معه ثاني بطولة كبرى ألا وهي كأس العالم الجارية حاليا. وعاد يميل الحديث عن قراره السابق بتمثيل منتخب إسبانيا بدلا من المغرب، مستذكرا الهتافات المسيئة التي صاحبت مباراة مصر الودية. وقال يامال في مقابلة مطولة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية عبر برنامج اللارجيرو: كانت هناك هتافات ضد المسلمين وأعتقد أنها أزعجت الجميع، سواء السنغاليين أو المغاربة أو الإسبان المسلمين، لكنني لا أندم إطلاقا على اختياري، ولو عاد الزمن لاخترت إسبانيا مرة أخرى. لا أحب التعميم لأن تلك الهتافات لا تمثل كل الشعب الإسباني. وتأتي تصريحات يامال قبل مواجهة النمسا أمس الخميس في الدور 32 من كأس العالم، وتم تسجيل هذه الحلقة من البث العربي قبل موعد مباراة إسبانيا ضد النمسا، علما بأن المغرب صعد إلى الدور 16 بالفوز على هولندا وضرب موعدا مع كندا.
2: ¿Alguna vez, sé sincero, te gustaría alguna vez salir de un estadio y que nadie te conociese?
3: Ojalá pagaría mucho dinero.
0: وفي هذا الحوار مع لامين يامال قال له المذيع: هل سبق لك بالصدق أن تمنيت مغادرة الملعب دون أن يتعرف عليك أحد؟ فقال: أتمنى لو أستطيع دفع مبلغ كبير من المال أتمكن من احتساء مشروب في وسط المدينة دون أن يراني أحد، أن يروني لكن دون أن يعرفوني، أعني سأكون سعيدا جدا بذلك. هل تتمنى تسجيل ثلاثية في مرمى النمسا؟ تأهلنا إلى دور 16، تؤهلنا إلى دور 16 وبعدها تذهب إلى الكافيتيريا المجاورة دون أن ينادوا عليك لمين لمين؟ نعم، أن أذهب إلى الكافيتيريا المجاورة وأكون مع عائلتي نتناول مشروبا سأكون سعيدا جدا بذلك. هذا هو ثمن الشهرة، أليس كذلك؟ نعم، أنا لا أشتكي، كلا الخيارين جيدان.

0: نحن اليوم على موعد خاص مع الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد دسوقي، الطبيب المصري الذي يعيش في إسبانيا منذ أكثر من 50 سنة. الدكتور أحمد فؤاد دسوقي قام مؤخرا بنشر كتاب باللغة الإسبانية عنوانه حلم الساحر، 100 عام من الطب في عهد كلود بيك ومحمد علي. ينقلنا هذا العمل إلى مصر في 20ينيات و30ينيات القرن 19، تلك الأرض التي كانت تسعى جاهدة للتخلص من ركود الحكم العثماني والتحول إلى قوة حديثة من خلال الجراحة واللقاحات والجرأة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، وسعداء جدا بتشريفك لنا هنا في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا أن أنا حضرت وأقدر أن أنا أتكلم إن شاء الله في حاجات كتيرة من القرن 19 وحتى القرن 18 كمان إلى غاية يعني نص القرن 19 إن شاء الله، وحاجات كتيرة كان من الجمهور والناس بشكل عام ما يمكن ما يكونش عندهم.

0: ايه اللي كان بيحصل في مصر، وايه اللي كان ازاي اتبنت خطوبة في خطوبة لغاية ما وصلت للوقت الحالي الطب في مصر الحمد لله.
1: جميل جدا. يعني اذا يعني دعنا نبدا اولا من البدايه، بدايه حضرتك في اسبانيا قبل ان ننتقل الى الحديث عن الكتاب. وطبعا الكتاب يعني يتحدث عن 200 عام من الطب في مصر الحديثه. حضرتك تقيم في اسبانيا منذ اكثر من 5 عقود، اليس كذلك؟
0: نعم.
1: نود ان نتعرف لماذا اسبانيا، ولماذا درست هنا واقمت حياتك كلها هنا في اسبانيا؟
0: والله هي كانت مجموعة صدف يعني وتعثرات خلتني ان انا اوصل اسبانيا، ومساعدة من اسرتي طبعا على اساس ان انا اجي واقدر ادرس هنا. فكان عندي احلام معينة وقصص معينة خصوصا في فروع معينة في الطب اللي هي اسبانيا متميزة فيها.
1: حضرتك جيت وانت طالب بعد
0: اي
1: الثانوية؟
0: اي نعم
1: نعم.
0: ولكن تبدلت حياتي طبعا بعد ما وصلت وقدرت ان انا اتمكن ان انا اخلص كلية الطب واخلص الدكتوراه وكده وبتاع وابدا في تخصصاتي، فاتغيرت حياتي. والحاجات اللي انا كنت افكر فيها كانت بالنسبه لي يعني صغيره جدا بالنسبه للموجود في اسبانيا.
1: نعم.
0: فلذلك ان انا قدرت ان انا يعني اتاقلم مع الوضع الحديث واشوف ايه الاشياء الموجوده. وكان في ذلك الوقت فرع جراحه الاعصاب، وكان في تقدم بشكل رهيب، وكانت في الفترة هذه يعني ممكن نقول إن هو كان مخصصة لتقدم جراحة الأعصاب. يعني كانت في ذلك الوقت اتعمل سي تي سكان، اتعملت الرنين المغناطيسي وأشياء تانية تشخيصية لأمراض الجهاز العصبي. فده
1: ده تخصص حضرتك؟
0: ده التخصص بتاعنا. فده مكن الناس التخصص ده ان هو يبقى اكتر جرأة، وحتى يبتعد عن الإشاعات ان هو يعني تخصص خطير وان المرضى معظم عملياتهم غير ناجحة.
1: نعم.
0: فطبعا ده انا كنت في مستشفى في مدريد، مستشفى راموني كاخال.
1: نعم.
0: دي كانت مستشفى تخصصي لكل اسبانيا لامراض للجراحات، بس الجراحات.
1: نعم.
0: اوكي. ويضافه الى ذلك الى البحث العلمي. فانا بعد ما خلصت الفتره دي ابتديت اعمل بحث علمي في
1: بعد قصدي حضرتك بعد ما خلصت الجامعه؟
0: بعد ما خلصت الجامعه.
1: نعم.
0: وقرب ان انا اخلص التخصص ابتديت اعمل بحث علمي في بعض اشياء زي مثلا امراض الباركنسون وحاجات زي كده، والعلاج الجراحي بتاعها وحاجات زي كده يعني.
1: نعم.
0: فدون يعني تقريبا هي الخطوات الاولى اللي انا خدتها، وابتديت ابني فيها بقى الاشياء. اساسا الواحد لما بيدخل في مجال زي ده في حاجات كثيره جدا ويعني واعد.
1: نعم.
0: وخصوصا ان هو تقدم بشكل ملحوظ، وبقى يعني حتى كمان بقى سهل اكسسبل، يعني بقى
1: نعم.
0: سهل ان هو انك انت تعرف ايه القصه بتاعته. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا بدات الدراسه فيها ما كانش فيه الا كتاب واحد بس ممكن اتعرف فيه على التخصص.
1: بالاسباني ولا بالانجليزي؟
0: بالانجليزي.
1: نعم.
0: كويس. يعني فطبعا دلوقتي في حاجات كتير جدا، يعني في كتب وفي افلام وفي حتى بتطلع على الانترنت ازاي بتعمل عمليه وازاي بيحصل كذا وازاي بيحصل كذا وازاي مش عارف. يعني ده يعني يعني يعني خلى التخصص انفتح.
1: نعم.
0: وازدادت عدد. يعني انا مثلا
1: نعم.
0: انا كنت مثلا الرقم 200 من كل جراحين الاعصاب الموجودين في اسبانيا في ذلك الوقت.
1: 200
0: انا
1: فقط.
0: اخر واحد. انا اخر واحد وصلت كان 200. النهارده في الافات
1: طبعا.
0: النهارده الافات ليه؟ لان انفتحت الدنيا. يعني مثلا كنت بس تلاقي جراحه الاعصاب موجوده برشلونه، مدريد،
1: في المدن الكبرى يعني.
0: سيبيا.
1: نعم.
0: وتقريبا يمكن سانتياغو كومبوستيلا. ليه؟ لان هي كان فيها كان فيها رئيس او واحد متخصص او واحد كان سافر بره او حاجه زي كده. فيعني فكانت النهارده بقى في كل مستشفى في مدريد مثلا، انا مثلا
1: أي.
0: كلها فيها جراحه اعصاب.
1: جميل. طيب يعني نعود إلى كتاب حضرتك بقى حلم الساحر، 100 عام من الطب في عهد كلود بيك ومحمد علي، يعني

0: محمد علي.
1: الساحر هنا يشير، يعني الكلمة تشير إلى محمد علي.
0: نعم،
1: نعم
0: حلم، كان حلمه
1: نعم وربما في العامية المصرية بنقول كلمة الحاوي، يعني
0: ان
1: كلمة
0: ايوه
1: معروفة في
0: اللي
1: مصر
0: هو
1: أكثر يعني.
0: زي سيرك كده،
1: نعم
0: بيمشي في الشارع
1: نعم
0: وبيشوف العيال الصغيرة والناس حتى كان بيتفهم عليه وكده وبتاع يعني.
1: نعم
0: فدلوقتي طبعا مش موجود حاجات زي كده، ده كان زمان.
1: صحيح.
0: فمن هنا الحلم بتاعه دون كان بيصوره كمية يعني بيمصه بي بي يعني مش عايز احكي لك الحلم كده كله يعني، طبعا مش هو ده الموضوع بتاعنا، ولكن هو
1: نعم
0: يعني الشيخ الشرقاوي لما سمع الحلم دون لقى ان هو في استغلال بشكل قوي جدا جدا جدا لموارد مصر
1: جميل.
0: كويس. فالراجل قام وجري وقال يا اتمنى من ربنا ان ما اعيش لما يجي اليوم دون.
1: الشيخ الشرقاوي اللي قال
0: الشيخ
1: كده.
0: الشرقاوي،
1: ايوه
0: الشيخ الشرقاوي قال كده. الشيخ الشرقاوي ده كان شيخ الازهر
1: طبعا طبعا.
0: كويس. ومحمد علي بيروح له يعني بيقول له قول لي يعني رؤيتك ايه للحلم دون.
1: ايوه
0: فبقول لك يعني جري الراجل يعني انخض، وهو فعلا مات
1: ام
0: قبل ما يحصل كل القصص بتاعته دي. فمن هنا جت الفكرة بتاعت التداول، لأن هو قصته كلها هي قصة استغلال موارد مصر كلها
1: نعم
0: وبما لا يعود على المصريين بشيء
1: من
0: يعني،
1: أجل حلم
0: بشكل
1: شخصي،
0: لأجل حلم تكوين أسرته.
1: يعني لم يكن في ذهن محمد علي أن يبني مصر الحديثة
0: لا
1: كما هو
0: طبعا
1: معروف.
0: طبعا ما عندوش أي فكرة. ده يعني ده هو في سنة 1808
1: نعم
0: كان بنى يا قصر في شبرا،
1: نعم
0: وبعد جاب مراته
1: أم
0: تمام. فهو يعني خلاص بقى قرر ان هو مش هيروح اي حتة تانية، خلاص هو هيبقى في المكان ده.
1: نعم
0: وجاب كل طبعا اهله اقاربه والناس يعرفهم في القرى التانية وكده بتاع، وعمل لنفسه عزوة يعني، عمل الناس بقى يعني يبقى عنده حاشية كده بتاعته هو ووضعهم. يعني هو قرر ان هو يحمي الأسرة بتاعته دي.
1: جميل.
0: وطب يحمي الأسرة بتاعته ازاي بعد ما هو وصلهم ده؟ يعني وصل ان هو مصاريف الأسرة بتاعته بتيجي في الرقم 2 ورقم 3 في ميزانية مصر،
1: مصاريف الأسرة فقط،
0: مصاريف الأسرة فقط. يعني بتيجي الترسانة،
1: البند المصاريف. نعم
0: أول حاجة والجيش، بعد كده بتيجي الأسرة بتاعته في بند 2 وبند 3، تخيل. فطبعا هو كان معرفش كان محتاج فلوس دي بتاعته دي يعمل بيها ايه، بس كان عنده فلوس كتير، كان بياخد فلوس كتير جدا. فهو كان قرر ان هو يبقى الحامي للقبيلة بتاعته اللي جابها دي، ويكون ان هو مش بس في الوقت الحالي، لا ده كمان في المستقبل الى ما لا نهاية.
1: نعم
0: طب يعمل ايه بقى، يعمل ايه في القصة دي؟ ان هو يعمل نفسه جيش قوي بحيث ان هو يقدر يتحدى حتى السلطان كويس، او اي حد يحب يهاجمه يعني كويس.
1: اسمح لي بس اقاطع حضرتك يا دكتور، يعني حضرتك عايز تقول يعني ان الاطروح اللي حضرتك عايز تقدمها ان محمد علي لم يكن يسعى لا الى تحديث مصر ولا الى وضع مصر في موقعها يعني الذي تستحقه، ولكن كان يعني يقوم بكل هذه الامور من اجل مجده الشخصي ومجد عائلته فقط.
0: نعم، وهو كان عنده فكر معين ان هو يكون عنده جيش قوي، وان كل حاجة بتيجي بسبب حاجة، ان جيشه ده كان بيموت في الحرب، وكان بيروح حتت فيها ادغال وفيها غابات وفيها بتاع يعني، وفيها جوائح وفيها ابيديمياس وفيها بانديمياس وفيها حاجات كتير جدا
1: نعم
0: يعني، فيها امراض
1: نعم
0: امراض وامراض معظمها بسبب بكتيري او
1: فيروسي.
0: او فيروسي
1: نعم
0: كويس. فطبعا كان محتاج ان هو يجيب اطباء، فهو كان محتاج الاول يجيب جيش، وبعد كده يجيب اطباء بعد كده عشان يشوف ايه اللي بيحصل، بعد كده كان محتاج يجيب مهندسين عشان يعملوا له مصانع، وعشان يعني كان كل حاجه ليها سبب. ليه؟ لأن هو كان بيفكر إن هو يحيط نفسه بقوة هائلة بحيث إن هو يقدر إن هو يعيش في

0: مصر دي طول عمره هو واهله، لان هو كان متاكد ان اهله دول مش هيقدروا يعملوا حاجه اللي هو بيعملها. يعني هم كانوا ضعفاء، وكان هو عنده كلمات بيقول عليهم انهم اولاد صغار.
1: يعني حضرتك بتقصد ابنه ابراهيم وابنه طوسن؟
0: يعني لا، يعني ابراهيم وطوسن دول هو هو هو هو سحقهم. يعني هو ديسبرديسيالو، يعني ضيعهم في ايه؟ في حروب، زي مثلا عنده ابن مات في السودان، وعنده ابن تاني مات في مصر، وعنده ابن تاني جاله السل بسبب حروبه. يعني هو السودان في حرب، بتاع مصر ده حرب الجزيرة العربية، ابنه إبراهيم في سوريا جاله توبركولوسيس، يعني سل
1: ضرن أو سل
0: سل كويس. فدول موتهم، مات حتى أنهم ماتوا قبل ما هو يموت. فما بقاش عنده حد غير دول، ما عندوش حد تاني. يعني ما فيش فرقة جوارديا، ما فيش حد وراه. فهو طبعا يعني قال لك انا لازم يكون عندي حاجة، وهو لم يستريحش الا لما سنة 40 بعتوا له قالوا له انك انت ليك حكم مدى الحياة،
1: انت وافراد اسرتك،
0: انت وبعد كده يجي بقى ابنك اللي هو الذكر اللي بيجي اكبر واحد في اسرتك من الذكور.
1: اي بس ده عملوا يعني بريطانيا وفرنسا عشان يحجموا دخول محمد علي في الدولة العثمانية.
0: يعني هو يعني هي في التاريخ ان هو مش عايز هو يقدر على الدولة العثمانية، هو ما كانش عايز من القصة دي ولا له ده. هو بيقول لك هو دخل حطوا له حد قال له في دماغه ان حدود مصر بتنتهي عند جبال طروس. خلاص؟ يعني عند هضبة الأناضول.
1: ايوه.
0: قالوا له كده. عشان تحمي نفسك لازم توصل لغايه هضبه الاناضول. فلذلك هو كان ايه كل اطماعه ان هو ياخد سوريا، تمام، وان حدودك الجنوبيه بتاخد كل النيل
1: لحد منابع النيل لحد الحبشه
0: يعني. والحبشه في معاهم يعني. كويس. فطبعا الفكره دي مستحيله،
1: بس
0: مستحيلة.
1: هو ما حصلش ان يعني
0: مستحيلة يعني
1: مصر وصلت للحبشة، ما حصلش يعني.
0: هي وصلت يعني على حدود الحبشة. أيوه. ممكن نقول ووصلت أبعد كمان يعني
1: لا يعني فكرة أبعد. ان يعني مصر كانت تحكم السودان لكن لم تكن تحكم الحبشة يعني.
0: لا لا لا لا، في مناطق من الحبشة قريبة جدا من السودان، فالحاجات دي يعني فدي بيتكلموا لغة عربية أو في نفس الوقت بيتكلموا اللغات بتاعتهم وكده يعني، ومسلمين وأشياء زي كده.
1: نعم.
0: المهم يعني إن هو فكرته والفكرة اللي وصلوها له إن هو لازم المكان ده يحمي نفسه بيه. يعني وصل لدرجة إن هو عايز يحمي نفسه لدرجة إن هو عايز يستولى، يعني مش عايز يعترف حتى بالتجارة.
1: أيوه.
0: يعني مثلا ممكن اشتري منك ايه يا سيدي؟ عايز تروح سوريا تعمل ايه؟ قال لك انا عايز خشب من سوريا. لا، وتحقق ان في بعض الفلاحين المصريين هربوا من مصر بسبب بطش محمد علي وراحوا سوريا. راحوا فين؟ راحوا عكا.
1: ايوه.
0: كويس. فهو يعني حط القصه دي في دماغه وقال لك انا اعمل ايه بقى عشان ادخل سوريا دي؟ هروح اجيب الناس دول، انا عايز الناس دول، لان الراجل الحاكم جزار ده، وان هو حاكم عكا
1: احمد باشا جزار
0: قال له لا. قال له لا، ما مش هرجعه لك. والسلطان قال له ما اقدرش تعمل حاجه زي كده لان دول تبع السلطنه العثمانيه. وبالتالي دول رعايا عثمانيين لهم الحق انهم يمشوا في اي حته ويشتغلوا في اي حته ويروحوا اي دوله من دول المملكه
1: الخلافة
0: السلطنة.
1: نعم.
0: كويس. فبس فهو الحجة بتاعته هي كانت كده ان هو يستولى على سوريا. وهو يستولى على سوريا عشان ايه؟ عايز الخشب بتاعها. طب ما انت ممكن تشتري خشب. المشكلة يعني في القصة ان هو انك انت ليه توسع نفسك؟ ليه انك انت
1: بس اسمح لي حضرتك، هو يعني حروب محمد علي يعني كمان هناك حروب في الحرب ضد الوهابيين مثلا في السعودية،
0: وحرب الوهابيين وبعدين هو كان يعني هو هو هو زي باندوليروس، يعني اللي هم بيسموهم
1: يعني زي رجل عصابات، يعني
0: زي مش زي يعني زي ان هو زي زي زي رجل عصابات
1: على النمط الغربي الامريكي.
0: أيوة. زي يعني زي رجل عصابات ان هو يقدر ان هو يعني ان هو

0: اي يعمل عمل وسيط، يعني مثلا، راح ال ال ال المملكة العربية السعودية علشان ان هو كان السعوديين مش مبسوطين على الحجاج اللي بيجوا من الشام وبيجوا من مصر، يعني بيجوا بيقعدوا يرقصوا ومش عارف ايه ويطبلوا واناشيد ومش عارف حاجات زي كده يعني. فقالوا لهم يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، انتوا لازم تصرفوا صرفه في نفسكم. رموا عليهم تهمه ان هم متعصبين وهم حنبليه وهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ممكن يكون حاجه دي وممكن تكون حاجه دي يعني.
1: لا هي طب يعني طبعا معروف كانت حروب الوهابيه، ده حروب ضد الوهابيين في الحجاز يعني.
0: مش قادر عليه السلطان. السلطان العثمانيه كانت وصلت لمرحله من الضعف ان هي مش قادره تقدر، عندها حدود كبيره جدا، عندها حدود كبيره كبيره جدا جدا يعني، حدودهم بتوصل لغايه اسيا، دول اسيا، في دول اسيا كتير قوي
1: لحد الجزائر يعني. طبعا ما راحوش المغرب يعني، لم تتمكن الدوله العثمانيه من احتلال المغرب،
0: وبعدين هو وزع لها فتوحات السودان وبتاع. بس هي ان احنا بنتكلم في مساله الحرب الوهابيه دي، الحرب الوهابيه دي ليها سبب، ملهاش حاجه، ولكن هو برضو قدر يطلع منها منفعه ليه. ايه منفعته في الموضوع دوت؟ ادوله اول حاجه خد مركز بقى جنب السلطان، تاني حاجه ان هو المملكه العربيه فيها حاجات كتير، المملكه العربيه السعوديه فيها حاجات كتير، فيها حصينه، فيها صمغ، فيها روائع، فيها بخور وفيها حاجات زي كده، فيها منتجات، فيها اشياء. فهو يعني ازاي هو يربط بقى الحاجات ديت، وياخد من ده يودي عند ده، وياخد من ده ويجيب من ده ويشتري من ده ويحط عند ده وهكذا. فبقى عنده دخل بقى في القرن الافريقي كمان دول غنيه، رغم انها يمكن ما مش باينه انها غنيه، بس عندهم اشياء.
1: افريقيا منجم العالم يعني، بيغذي العالم كله تقريبا.
0: فطبعا ده زاد من من من كميه ال ال الكارتيرا ايكونوميكا بتاعته. عنده كارتيرا
1: الحافظه النقديه يعني.
0: ايوه عنده كارتيرا، هو الكارتيرا بتاعته ان هو انا هجيب من دونجولا، هجيب الحصينه واجيبهم واوديهم المملكه العربيه السعوديه، بعد كده اخد السمغ اوديه مصر، بعد كده هاخد مش عارف البلح او دي الشام، حاجات زي كده.
1: طيب يعني ربما يكون يعني الان من الجيد يعني او من المناسب ان نتحدث في الجانب الطبي يعني حضرتك.
0: الجانب الطبي كان مرتبط زي ما قلت لك برضه.
1: اتفضل يا دكتور.
0: كان مرتبط بـ بـ بـ بشكل بشكل واسع بان هو عايز يحمي اسرته، عايز يحمي جنوده، عايز يعني هو ما كانش بيفكر ابدا في ان هو الشعب ده. هو كلود بي لما جاء
1: الطبيب الفرنسي،
0: الطبيب الفرنسي
1: انطوان كلود بي،
0: أيوه. نعم. ده جاء سنه 25، اذا كان احنا محددين سنه 25 ده اللي هي بدات التطور الطبي الحقيقي.
1: نعم.
0: فبدا الراجل هذا ان هو اول حاجه طلبها ان هو يعمل مستشفى، مستشفيتين، عمل مستشفى في اسكندرية، مستشفى البحرية، وعمل مستشفى في القاهرة، وعملها في أبو زعبل لأن أبو زعبل كان في الإشلاء بتاع الجنود المصريين.
1: نعم. الإشلاء يعني اللي هو زي المعسكر،
0: اللي
1: يعني
0: هو المعسكر. نعم. المعسكر الجيش المصري.
1: نعم.
0: في الخنكة وفي أبو زعبل. وهو طبعا ساعده لانه هو جاب له التلاميذ.
1: نعم.
0: يعني هو الطلاب اللي هو ده جابهم يعني 12 سنه 13 سنه كده بتاع، يعني هم دول اكتر ناس كانوا متعلمين في مصر على الان بيعرفوا القراءه والكتابه. وهو اللي بنى المستشفى، قعد سنتين يبنى المستشفى. وبعد كده ابتدى كلود بي، هو جاي من مدرسة فرنسية في الطب، مدرسة فرنسية بتعتمد أساسا على التشريح، لأن هي كانت الحروب التحرير الفلسطينية الفرنسية كان فيها قتلة بشكل قوي جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: يعني كان كمية الجثث اللي كانت غرقانة في بحر في النهر حاجة مش معقولة. فهم كان عندهم فرصة كبيرة أو إن هم يعملوا تجارب على الجثث دي. فهم عندهم يعني قدرة في الجراحة اكتر يمكن من الطب او الطب.

0: وجراحة مع بعض يعني.
1: نعم.
0: فهو قال لهم أنا يعني هاجي، بس أنا همسك الجراحة والطب في نفس الوقت، بحيث أنه هو عنده دكتوراه كانت في الجراحة وعنده دكتوراه في الطب،
1: الطب العام.
0: الطب العام.
1: نعم.
0: كويس. فقالوا له خلاص تفضل. الراجل ابتدى يشتغل. دي ازاي بقى ان هم يقنع الشيوخ ان الجراحه دي اساسيه؟ لان الشيخ العروسي قال له طب انت دلوقتي عايز تعمل جراحه ليه؟ ما هي موجوده في الكتب. قال له لا ما ينفعش، لازم ان انا يكون عندي معامل للتشريح ومعرفه الاشياء في طبيعتها واحجامها، مش زي الكتاب. المهم كان في حوار طويل عريض في سبب ده، بس هو كان الموضوع لازم ان هو ينجح.
1: نعم.
0: يعني هو مش راجل مش جاي عشان يبني له سنتين يبني في مستشفى وبعد كده يجي التاني يقول له لا، ما الشيوخ يقول له لا انت ما تقدرش تعمل جراحه،
1: نعم.
0: ما تقدرش تعمل تشريح. وبدأ التشريح بقى في الاول زي ما الكتاب بيبين، ان هو كان في واحد اللي كان بتشرح دوا كان ظهر عبد موجود عندهم هناك، فالراجل ده مات، فهو حاطينه، هو اللي كانوا حاطينه في الصوره اللي هي طالعه دي، طالعه
1: أيوة.
0: صوره واحد عبد يعني. فكان في طبعا تشدد شديد، بس هما برضو الناس كمان كانوا عارفين، ومنهم الشيخ العروسي، ان العنايه الصحيه في مصر ضعيفه.
1: نعم.
0: ضعيفة جدا جدا جدا يعني. وبعدين الراجل كان جاي بحمل قوي جدا من معرفة في الطب، لأنه كان معاه ناس من اللي هم الكبار.

وخلال هذه المساحة مستمعينا سنلقي الضوء على مؤسسة لاس فوينتس ومقرها في قرطبة للتعرف على هذه المؤسسة ودورها في نشر الوعي والتفاهم المتبادل واحترام الاختلافات والديانات. وتعمل المؤسسة في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم مع التركيز بشكل خاص على التراث الإسلامي في إسبانيا وأيضا في أوروبا. وتشمل رسالتها أيضا صون التراث الثقافي المادي وغير المادي للحضارة الأندلسية. الدكتورة باربرا رويث بيخارانو مديرة مؤسسة لاس فوينتس، وهي حاصلة على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة أليكانتي، عملت في السنوات الأخيرة على السياسات العامة الأوروبية المتعلقة بالإسلام والحلال والسياحة الصديقة للمسلمين، ولديها خبرة واسعة في إدارة المشاريع الأوروبية. وستكون باربرا رويث بيخارانو هي ضيفة حلقتنا. في عالم معولم تتآكل فيه القيم الجوهرية للتراث الثقافي والروحي الإنساني المتنوع يوما بعد يوم، وفي ظل نموذج ثقافي استهلاكي يهيمن عليه فقدان المثل الإنسانية والفراغ الروحي، حيث تروج مؤسسة لاس فوينتس لنماذج اللقاء القائمة على التفاهم المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة والاحترام الكامل للاختلافات. في سؤال حول أهداف هذه المؤسسة، هذا ما أفادتنا به الدكتورة باربرا. تهدف المؤسسة إلى التعريف بالعالم الإسلامي والإسلام الأوروبي. أوروبا ليس فقط لديها شعب مسلم، فالبوسنة هي بلد أوروبي شعبها مسلم، جيراننا من المسلمين، فعلاقتنا معهم يجب أن تكون مبنية على أساس المعرفة والتفاهم والتعاون والتطور فيما بيننا. وقد أدرجت المؤسسة في مشاريعها الطريق الشمالي للأندلس روتا نورتي ديل أندلس بهدف نشر التراث الثقافي مع التركيز بشكل خاص على الفترة الأندلسية الإسلامية وإبراز التأثيرات عبر العصور. كما تعمل المؤسسة على تعزيز العروض السياحية في الأندلس مستفيدة

0: من مواردها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية.
1: Muchas personas, tanto en el mundo islámico como en España, confunden Andalucía con al-Andalus.
0: هناك افتقار للمعرفة حيث يتم المزج بين عبارة الأندلس والأندلسي، وهناك فرق بينهما. لهذا أوجدنا طريق سياحي غني بالمعالم الأثرية والتاريخية في الأندلس في مدن مثل ويسكا وتيرويل، ماترانيا وكاستيون وفالنسيا. تشمل هذه المشاريع أنشطة تهدف إلى تعزيز فهم عميق للتراث الأندلسي والمساهمات الحضارية التي شكلت المجتمعات الأوروبية، والهدف الأسمى هو خلق فرص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتبادل الخبرات بين المهنيين والخبراء الذين يصممون وينتجون خدمات ومنتجات قائمة على المعرفة. تتمثل مهمة المؤسسة في فهم وتطوير الفرص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتمحور حول تعاليم وتعبيرات التقاليد الروحية العالمية الرئيسية، وخاصة فيما يتعلق بحماية التراث الأندلسي، لا سيما من خلال المعرفة باعتبارها المنهجية الأساسية التي تقوم عليها في جميع أعمالها. وينفذ المعهد الأعمال من خلال عدة مشاريع رئيسية، ومن بينها مختبر فنون الطهي الأندلسية الراقية ما يعرف الأندلس كوليناري لاب، ويعد علم فنون الطهي من خلال هذا المختبر الذي يعد للمطبخ الأندلسي، حيث يكون محفزا للاقتصاد والسياحة وتقدير التنوع، ويتمحور المشروع حول فن الطهي باعتباره تراثا أندلسيا غير مادي. أما المشروع الآخر فيتمثل في مختبر الفنون والحرف الأندلسية، حيث يعرف ب لابوراتوريو دي أرتس إي أرتسينياس أندلوسيس، حيث يمثل الهدف الرئيسي لهذا المختبر في استعادة وتطبيق المعارف المتعلقة بالتقنيات الفنية والحرفية للأندلس بهدف الحفاظ على هذه المعارف وعلى نشرها. أما على الصعيد الاجتماعي فيتمثل دور المختبر في دعم الفنانين الشباب وعرض أعمالهم، فضلا عن نقل المعرفة لتدريب كوادر فنية ومهنية جديدة. أما المشروع الآخر فيتمثل في فوينتس ديل بنسامينتو، وتتمثل مهمة المؤسسة في تعزيز رؤية مسؤولة للمواطنة واحترام القيم الأخلاقية، لا سيما قيم التقاليد الروحية من خلال أنشطة تعليمية. وهناك أيضا مدرسة الحلال إسكولا حلال، وهي مركز تدريب متخصص في مفهوم الحلال، يقع مقرها في إسبانيا، وتقدم دورات تدريبية للشركات والمهنيين الذين يقدمون منتجات وخدمات موجهة للسوق الإسلامي سواء في أوروبا أو للتصدير إلى باقي أنحاء العالم، وهي معتمدة من قبل الهيئة الإسلامية لتقديم التدريب اللازم للحفاظ على علامة ضمان الحلال الممنوحة من قبلها. يعد الماء منفعة عامة وموردا أساسيا، وتستند إدارته التاريخية والدينية إلى مبادئ العدل والتضامن والحفاظ على الماء، مما يحظر احتكاره وإهداره. كانت مياه الأندلس تروي الحدائق التي وصفت بجمال في الشعر، وتضمن وفرة المحاصيل، وتمكن السفن من الوصول إلى وجهاتها عبر أنهار مثل نهر الوادي الكبير.
1: Por ejemplo, en Borja, que es un pueblo pequeñito de Aragón, hay una estanca.
0: على سبيل المثال في برجة وهي بلدة صغيرة في أراغون هناك غدير أو بركة تستخدم للري وفي الإسلام تعتبر المياه منفعة عامة وموردا أساسيا للجميع وإلى جانب هذه البركة

0: هناك بناء على الطراز المدخر، حيث كان محط اجتماع السكان الذين كانوا ينظمون الري. انطلقت شبكة المدن الأندلسية ريد ميديناس في عام 2023 كمشروع ثقافي وسياحي من قبل مؤسسة لاس فوينتيس، وذلك بهدف ربط عشرات المدن في إسبانيا والبرتغال الغنية بالتراث الأندلسي التاريخي وإحياء إرث عريق ذي إمكانات هائلة. يطمح ويهدف إلى تعزيز وإبراز قيمة المدن الأندلسية وما تمثله من تراث مادي ومعنوي كإسهام من الحضارة الأندلسية. وتعد هذه الشبكة روتا دي ميديناس هي أحد المشاريع التي تروج لها مؤسسة لاس فوينتيس لتعزيز السياحة المستدامة، وتعد شبكة المدينة من بين 6 مشاريع أوروبية حائزة على تقدير لممارستها المتميزة في البحث والتعاون واستدامة التراث التاريخي. وتضم مبادرة التراث الأخضر الذي يهدف إلى دمج التراث الثقافي وتحديداً تراث الحدائق الأثرية مع نشر مفهوم للاستدامة للأجيال القادمة. هذه المبادرة المدعومة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى معالجة فجوة كبيرة في التعليم الحالي من خلال ربط إدارة المواقع الثقافية بالتعليم البيئي.
1: Porque la Alhambra, la mezquita de Córdoba, esto todo el mundo lo conoce.
0: إن قصر الحمراء ومسجد قرطبة هي معالم معروفة للجميع وتجذب الكثير من الزوار والسياح، ولكن هناك الكثير من الأماكن في إسبانيا والبرتغال التي تحوي على مساجد وقصبة وأسوار وغيرها من المعالم الغير معروفة والتي لديها ارتباط بالإرث الأندلسي والتي أيضا لها دور في العوائد الاقتصادية السياحية. وكانت المؤسسة قد نظمت ورشة عمل لإحياء الذكرى 900 لميلاد ابن رشد والمعروف بالإسبانية أبر رويس، أحد أبرز فلاسفة الفكر الحديث ورمزا للعقلانية والحوار بين الثقافات. فن الكولاج هو أحد أنواع الفنون البصرية المميزة، ويسمح للفنان بإطلاق العنان لخياله وتوظيف الأشياء لتنفيذ فكرته. يعتمد على تقنيات القص واللصق لتكوين لوحة فنية متكاملة ذات معنى عميق ومليء بالتفاصيل، ذلك من خلال جمع القصاصات للورق وترتيبها بطريقة معينة ولصقها على الأسطح المتينة. وأفكار ابن رشد تتجسد في أقواله، حيث يقول: الجهل يؤدي إلى الخوف، والخوف يؤدي إلى الكراهية، والكراهية إلى العنف، فهذه هي المعادلة. وأيضا من أقوال ابن رشد: علينا أن نصغي إلى جميع المعتقدات، ما هو صحيح فيها نقبله، وما هو باطل نرفضه بحكمة. لا يعرف الإنسان بملامحه بل بقلبه، ولا بلونه بل بعقله. النساء لا يختلفن عن الرجال في طبيعتهن الإنسانية، ولديهن القدرة نفسها على العلم والمعرفة. وأخيرا يقول ابن رشد: معظم الخلافات والكراهية في هذا العالم تنبع من الجهل.
1: Por ejemplo, cuando yo estudio a un sabio que escribía hace mil años, cómo yo me estoy comunicando con ideas.
0: عندما أطلع على كتاباتي ومقالات ابن رشد التي كتبت منذ أكثر من 1000 عام، فإنني أستحضر الماضي لتطبيقه في الحاضر وتجسيده من خلال فن الكولاج الذي يعكس هذا الفكر الفلسفي على حياتنا اليومية. أخيرا أشارت باربرا إلى أن الإسلام والتراث الإسلامي الذي أسهم في بناء حضارة عظيمة يستبعدان دائما من الهوية الأوروبية والإسبانية، وتسعى هذه المؤسسة لاس فوينتس إلى مكافحة الإسلاموفوبيا وإيجاد سبل لتعزيز التعايش والسلام بالرغم من الاختلافات الثقافية والدينية.
1: Pues mira, el prejuicio normalmente se combate con el conocimiento y con la cercanía.
0: إصدار الأحكام المغلوطة حول الإسلام والمسلمين يتم مكافحتها بالمعرفة وبالتقارب. هناك خوف من الإسلام والمسلمين بسبب الإشاعات والتي يقف وراءها الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة.